0: こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトの TRT ウォットウェストチャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا راديو صداي تركيا.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشير تركيا'nın ses radyosu.
6: أوفدي راديو غلاس تركيا.
7: تركيا'nın ses radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на радио гласът на Турция.
11: Юфлет Зъри и Турция.
12: 这里是土耳其之声广播电台。
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
14: خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایان.
15: به ترکیه رادیو صد بوری ترکیه از خما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
17: ایچ رادیو وچه ترکیه.
18: گوارید گولس ترکیه.
19: ایفیردا. Türkiye Ovası.
20: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
21: Ye Sıday Türkiye.
22: Anlamadın ona. Türkiye Ovası Radyosu.
23: Edo İfonitis Türkiye.
24: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
25: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
26: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
27: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este é a Rádio Voz da Turquia.
28: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
29: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efir de Turkiye ovoz radio sa.
18: It Turkiye hangia radio ya.
6: Ovde radio glas Turkiye.
1: Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Etekşiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
1: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
2: Aici Radio Voce Türkiye. Говорит голос Türkiye.
3: Эфирде Türkiye Ovası.
4: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatın ola Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
8: Oldi Radyo Glas Türkiye.
9: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
10: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este Radio Voz de Turkiye.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
16: It Turkiye Hongia Radio ya.
8: Oldu Radio Glas Turkiye.
17: Turkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
18: これで本日のテレテ Türkiye の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、Türkiye時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、Türksat 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、および Türksat 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

كاد شاغت ينق اوتر كراديو مجرنيا فوداشا ميت من تنف مجريدو سرينت تسن هارو موراتو تسن هارو مورا هرمينتسيك هلاتنك في جاتيرت لكو سلاب خونب مجريدو سرينت تسن هارو مورا كور وارو منوكت كسرم مكتستلو في جالموكت مراديانوكو تيارتين بسانتالاشرا

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 27 من حزيران يونيو عام 2026 المصادف يوم السبت. ساعتنا في أنقرة تشير 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعين الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 12 وحتى 1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الأفاضل، أنا المذيعة جوان شيدا موضو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار، ومن البرامج نجوم الأناضول، حكايات فلكية، ومناطق الصراعات في أفريقيا.

مستمعينا الكرام من إذاعة صوت التركي نحييكم طيب تحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. وزير الخارجية فيدان يوصف توقيع مذكرة التفاهم التي ضمنت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران بأنها مهمة. تركيا تعفي الأجانب الخاضعين للحماية المؤقتة من إذن العمل. التلفزيون الإيراني الرسمي يقول رصيف الميناء في مدينة سيرك يتعرض لهجوم عدائي، ووكالة الأنباء اللبنانية الرسمية تنشر نص وثيقة الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه مساء الجمعة بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة. وليكم الأنباء بالتفصيل. وصف وزير الخارجية هاكان فيدان توقيع مذكرة التفاهم التي ضمنت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران بأنها مهمة، معتبرا توسيعها لتشمل لبنان تطورا إيجابيا. جاء ذلك في تصريحات للوزير التركي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب لقائه بوزير خارجية كندا أنيتا آناند في العاصمة أوتاوا. وقال فيدان: شعرنا بارتياح كبير لتوقيع مذكرة التفاهم التي ضمنت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، كما نعتبر توسيعه ليشمل لبنان تطورا إيجابيا، ونأمل أن تواصل الأطراف نهجها البناء وأن تتوصل في أقرب وقت إلى توافق بشأن القضايا المتبقية. وشدد على أن ضمان استمرار حرية الملاحة والعبور دون انقطاع عبر مضيق هرمز بشكل دائم أصبح أمرا بالغ الأهمية في المرحلة الحالية، مجددا تأكيده على استعداد تركيا للمساهمة في دعم مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف فيدان: في هذه العملية يجب عدم السماح لإسرائيل بتخريب المفاوضات، وعلى الرأي العام العالمي أن يكون شديد الانتباه حيال هذا الأمر، كما يتعين على جميع الأطراف أن تتصرف بحذر.

0: وحكمة. وأشار فيدان إلى وجود علاقات ديناميكية بين البلدين، بين إيران وتركيا قائلا عفوا بين كندا وتركيا قائلا بين تركيا وكندا مجالات تعاون ذات إمكانات كبيرة لم تستغل لسنوات طويلة، موضحا أن البلدين يناقشان كيفية تطوير إمكاناتهما بشكل أكبر عبر التعاون. وشدد فيدان أيضا على أن التطورات العالمية تفرض تعاونا أوثق بين تركيا وكندا، مؤكدا عزم البلدين على رفع العلاقات الثنائية إلى مستوى استراتيجي. وكشف فيدان أن تركيا ستستضيف في الأيام القادمة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى جانب أندن ووزير الدفاع الكندي في قمة الناتو التي ستعقد بالعاصمة أنقرة. وفي هذا الإطار أعلن فيدان بدء المباحثات الأولية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وكندا، مشيرا إلى أنهم يدرسون أيضا فرص التعاون في مجال الطاقة من منظور استراتيجي. وذكر فيدان أنه زار مع أندت منشأة دارلينغتون النووية إلى جانب مفاعل دارلينغتون الصغير المعياري الذي بدأ بناؤه حديثا في تورنتو، مضيفا أنهم شاهدوا قدرات كندا في إنتاج الطاقة النووية. ولفت الانتباه أيضا إلى أن تركيا تسعى إلى تطوير الطاقة النووية ولديها اتصالات مكثفة مع شركاء دوليين لبناء محطات نووية. ووصف فيدان زيارته لكندا بأنها كانت عملية وذات فائدة نظرا لزيارته لمنشأة دارلينغتون، مشيرا إلى أنهم بحثوا إمكانية استفادة تركيا من التكنولوجيا الكندية في مجال الطاقة النووية. كما لفت فيدان الانتباه إلى وجود إمكانات كبيرة للتعاون في مجالات المعادن الحرجة والغاز الطبيعي المسال والصناعة الدفاعية، مؤكدا وجود العديد من المشاريع قيد العمل بين البلدين وأنهما يمتلكان الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذها. وأوضح فيدان أيضا أن تقارب وجهات النظر بين تركيا وكندا في القضايا الدولية والإقليمية يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية، مضيفا أحرزنا تقدما مهما في استراتيجية الطاقة النووية التي بدأ تنفيذها قبل سنوات وتستمر حاليا أعمال البحث والدراسة لإنشاء المحطتين النوويتين الثانية والثالثة. ومن هذا المنطلق فإن التفاهم الذي طورناه مع كندا في هذا المجال بالغ الأهمية. وتابع من بين الأمور التي لفتت انتباهنا هناك أن مفاعل الماء الثقيل يعمل دون الحاجة إلى اليورانيوم المخصب، وقد وضع تصميمه ومفهومه في 50ينيات و60ينيات القرن الماضي، لكنه يمثل تقنية التعامل منذ سنوات طويلة دون مشاكل مع تطبيقه على معايير السلامة، مشدداً على أن أهمية هذه التقنية تنبع من كونها تكنولوجيا كندية فريدة. وأضاف وزير الخارجية أن ما أثار اهتمامهم أيضا هو انتشار استخدام هذه التكنولوجيا خارج كندا في كل من رومانيا والصين والأرجنتين، موضحا أن وزارة الطاقة التركية تتابع هذا الملف باهتمام كبير وتجري بشأنه مباحثات متواصلة. وأكد فيدان أيضا أن هناك أرضية قوية لتعاون جاد بين تركيا وكندا في هذا المجال، مشيرا إلى أن استخدام مصادر الطاقة الخضراء البديلة في تركيا شهد تقدما كبيرا، إلا أنه لا يزال غير قادر على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في القطاع الصناعي بالسرعة والتكلفة المطلوبين. وفي الشأن الفلسطيني لفت وزير الخارجية التركي الانتباه إلى أن قطاع غزة لا يزال يمر بمرحلة شديدة الحساسية والهشاشة، مضيفا لا نصرف انتباهنا عن غزة، فعلى الرغم من جميع جهود المجتمع الدولي لا تفي إسرائيل بالتزاماتها، كما أن منع حكومة بنيامين نتنياهو دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة يزيد من خطورة الوضع، ونحن نتابع هذا الأمر لحظة بلحظة. وأضاف فيدان أن إسرائيل تواصل توسيع وجودها العسكري خلافاً لبنود وقف إطلاق النار وتمارس مزيداً من التضييق على حياة المدنيين. وأشار إلى تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، معتبراً ذلك تقويضاً خطيراً لتأسيس السلام الدائم. وأوضح وزير الخارجية أن المباحثات التي أجراها مع نظيرته الكندية أكدت مجددا موقف البلدين الداعي إلى تسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين بصورة عادلة ودائمة. وأكد أن تركيا ستواصل التعاون مع الأطراف المسؤولة في المجتمع الدولي لتحقيق هذا الهدف. وملف آخر قال فيدان إن الحرب الروسية الأوكرانية تمثل مسألة أخرى تهدد الأمن والاستقرار العالميين، مشيرا إلى أنه ناقش هذا الملف أيضا مع نظيرته الكندية. وأضاف فيدان إن تركيا ترغب في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية في أقرب وقت ممكن عبر الحوار وعلى أساس القانون الدولي.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أعلن وزير الداخلية مصطفى تشبشي إعفاء الأجانب المشمولين بالحماية المؤقتة من الحصول على تصريح عمل. جاء ذلك خلال اجتماع تشاور وتقييم بشأن الهجرة الذي عقد أمس الجمعة في مديرية إدارة الكوارث والطوارئ آفات في إسطنبول وفقا لبيان صادر عن الوزارة. وأوضح تشيفشي أن النهج الذي وضعته تركيا لإدارة ملف الهجرة بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان يقوم على تحقيق التوازن بين الأمن والإنسانية وبين القانون والرحمة، مشيرا إلى أن الحكومة تنظر إلى إدارة الهجرة من منظور شامل يشمل أمن الحدود والحماية الدولية ومكافحة الهجرة غير النظامية وتشجيع العودة الطوعية وغيرها من المجالات. وأكد أن السلطات في الوقت الذي تواصل فيه مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب البشر تعمل أيضا على تسهيل الإجراءات الخاصة بالعمالة المؤهلة والمستثمرين والطلاب الدوليين والعلماء. وفي حديث عن السوريين في تركيا قال الوزير أن الحكومة تجري تقييما شاملا لعمليات العودة الطوعية لمستقبل نظام الحماية المؤقتة وآليات الهجرة النظامية، مضيفا نولي أهمية لتوظيف السوريين بصورة نظامية شأنهم شأن جميع الأجانب في بلادنا، وقررنا إعفاء الأجانب المشمولين بالحماية المؤقتة من تصريح العمل آخذين بالاعتبار حاجة سوق العمل التي يلبيها السوريون. وذكر أن عدد السوريين الذين عادوا طوعا منذ عام 2016 تجاوز 1,434,000 شخص، بينما يبلغ عدد السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة في تركيا 2,259,000. أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي تعرض الرصيف الميناء في مدينة سيريك لهجوم عدائي، ونقل التلفزيون عن مصادر عسكرية قولها أن القوات المسلحة الإيرانية أطلقت طلقات تحذيرية باتجاه بعض السفن التي حاولت عبور مضيق هرمز بشكل غير قانوني. وأوضحت المصادر أن هذه الطلقات جرى إطلاقها من مدينة سيريك. في المقابل ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنها شنت غارات جوية على إيران ردا على هجوم استهدف سفينة تجارية يوم الخميس في مضيق هرمز. ومن جهة أخرى أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مواقع يتمركز فيها الجيش الأمريكي في المنطقة، وذلك ردا على ضربة نفذتها واشنطن طالت موقعا جنوبي البلاد. وأضاف البيان الصادر عن الحرس الثوري الإيراني أن الرد نفذته قوات بحرية، وذلك ردا على الغارة الأمريكية على مدينة سيريك الإيرانية، موضحا أن الهجوم الأمريكي جاء بذريعة التدخل الإيراني ضد السفينة كانت تسير في مسار غير مصرح به في مضيق هرمز، واصفا الغارة الأمريكية بأنها تندرج ضمن خروقات للاتفاقات القائمة على غرار انتهاك إسرائيل اتفاقيات وقف إطلاق النار في لبنان. كما اتهم البيان الولايات المتحدة بمحاولة إثارة أطراف مختلفة في المنطقة بهدف الإخلال بالبند الخامس من مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن والذي ينص على إدارة إيران للملاحة البحرية في مضيق هرمز، مؤكدا أنه تم الرد اللازم على الهجوم الأمريكي وأنه سيستمر في حال تكرار أي اعتداء، محذرا من أن أي هجوم جديد سيقابل برد أوسع. ولم يذكر البيان تفاصيل حول طبيعة ومواقع نقاط الأمريكية التي تم استهدافها. نشرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية نص وثيقة الاتفاقية الإطارية الذي تم توقيعه مساء الجمعة بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة. وتضمنت الوثيقة التي نقلتها الوكالة اللبنانية عن موقع أكسيوس الأمريكي إعلان لبنان وإسرائيل عزمهما على إنهاء النزاع بينهما بصورة نهائية ومعالجة أسبابه الكامنة وإنهاء حالة حرب قائمة بينهما رسمياً. وجاء في الإطار المكون من 14 بنداً أن القوات المسلحة اللبنانية ستتولى تدريجياً المسؤولية الأمنية الكاملة والفعالة في مناطق تجريبية ينسحب منها الجيش الإسرائيلي بالجنوب اللبناني، وذكر أن القوات الإسرائيلية واللبنانية اتفقتا على منطقتين تجريبيتين أوليتين على أن يتم الاتفاق على أي

في مناطق تجريبية لاحقة بالتوافق بين الطرفين. ونص أيضا على أن حكومتي إسرائيل ولبنان تلتزمان بمسار متبادل ومتدرج وفق تسلسل واضح وشروط محددة تتولى بموجبه القوات المسلحة اللبنانية بسط سلطة الدولة الفعلية على كامل الأراضي اللبنانية بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وتفكيك بنيتها التحتية بما يتيح لقوات الجيش الإسرائيلي إعادة انتشارها تدريجيا إلى خارج الأراضي اللبنانية. تغادر يوم الجمعة طائرتان نقلا فرق بحث وإنقاذ وإغاثة تركية من مطار أتاتورك بإسطنبول متجهين إلى فنزويلا للمساعدة إثر كارثة الزلزال المزدوج. وأفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد بأنها بدأت استعداداتها عقب ورود معلومات عن وقوع زلزال مزدوج في فنزويلا بالتنسيق مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارتا الخارجية والدفاع والصحة والمديرية العامة للشؤون الأمنية التابعة للرئاسة الجمهورية. وأضافت أنه في ضوء المشاورات التي وجهت مع رئاسة الأركان العامة تقرر إرسال فريق تابع لآفاد يضم 38 فردا للبحث والإنقاذ والإغاثة إلى جانب طاقم من وزارة الصحة يضم 5 أفراد من فريق الإنقاذ الطبي الوطني وفريق من الهلال الأحمر التركي يضم فردين للمساعدات الإنسانية وكلبي بحث وإنقاذ وثلاث مركبات مجهزة للبحث والإنقاذ وذلك على متن طائرة نقل عسكرية من طراز A400M. وأشارت إلى أن وزارة الدفاع قررت إرسال فريق المكون من 22 فردا من لواء المساعدات الإنسانية مع تجهيزاته على متن طائرة عسكرية أخرى. ولفتت الانتباه إلى أن الطائرتين ستقلعان يوم الجمعة في الساعة 11:15 من مطار أتاتورك بإسطنبول. تعزز شركات الصناعات الدفاعية والطيران التركية مكانتها في القطاع الصناعي ليس فقط من خلال حجمها الاقتصادي المتنامي بل أيضا عبر إدائها القوي في مجال التصدير. وأظهرت نتائج دراسة أعدتها غرفة صناعة إسطنبول بشأن أكبر 500 مؤسسة صناعية في تركيا لعام 2025 إن الشركات الرائدة في قطاع الدفاع والطيران حققت مراتب متقدمة بفضل إدائها التصديري. وبيّنت الدراسة أن 11 شركة من أصل 13 شملتها الدراسة بلغ صادراتها الإجمالية نحو 6 مليارات و773 مليون دولار مما يعكس تنامي ثقل القطاع في الأسواق الدولية بالتوازي مع قدراته الإنتاجية. واستحوذت شركة أركا ساونما على نحو نصف الرقم بصادرات بلغت 2,916,425,000 دولار لتتصدر القطاع كما جاءت في المرتبة الخامسة على مستوى إجمالي الصادرات ضمن تصنيف أكبر 500 مؤسسة صناعية في تركيا. وحل شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية توساش في المرتبة 14 ضمن قائمة إجمالي المصدرين بصادرات بلغت 1,033,000,000 دولار فيما جاء شركة أوتوكار المتخصصة في تصنيع المركبات البرية التجارية والعسكرية في المرتبة 17 بصادرات بلغت 891.5 مليون دولار تلتها شركة روكيتسان المتخصصة بصناعات الصواريخ في المرتبة 22 بصادرات بلغت 733.5 مليون دولار وسجلت شركة أسيلسان الرائدة في الصناعات الدفاعية التركية صادرات بلغت 492 مليون دولار لتحل في المرتبة 29 لتدخل بذلك 5 شركات دفاعية ضمن قائمة أفضل 30 شركة تصدير في تركيا. وكانت شركة مصافي النفط توبراش حافظت على مركزها الأول كأكبر مؤسسة صناعية في تركيا بالعام الماضي بإجمالي مبيعات بلغ حوالي 17.9 مليار دولار. والنبأ الأخير في النشرة أجرت شركتا بايكار التركية وليوناردو الإيطالية الرائدتين في مجال الصناعات الدفاعية أول اختبار طيران مشترك يجمع بين طائرات مأهولة وغير مأهولة. وأوضح بيان مشترك صادر عن الشركتين أن الاختبار جرى ضمن برنامج كي سوارم في مركز بايكر للطيران والاختبار بقضاء
تشورلو غربي تركيا. وأضاف البيان إن الاختبار يهدف إلى تطوير قدرات العمل المشترك بين الطائرات المأهولة والمسيرات. وشاركت في الاختبار طائرة التدريب والهجوم الخفيف M346 وطائرة التدريب المتقدم T346E التابعة لشركة ليوناردو، إلى جانب الطائرات القتالية المسيرة التركية بايراكتار كزلالما. وخلال الاختبار نفذت كزلالما عمليات الإقلاع والتحرك الأرضي بشكل ذاتي، ثم انضمت إلى تشكيل جوي مع طائرة M346، حيث جرى تنفيذ مناورات متعددة شملت تبديل المواقع والانفصال وإعادة الالتحام بنجاح، وذلك بتوجيهات صادرة من الطيارين. ويهدف برنامج كي سوارم إلى تطوير قدرات العمل المشترك بين الطائرات المأهولة والمسيرة في المهام القتالية، بما يمهد لإجراء اختبارات أكثر تعقيداً تشمل سيناريوهات تشغيلية متقدمة. وأكدت الشركات أن التطور في تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة التعاون بين المنصات من شأنه تقليل عبء الطيارين ورفع كفاءة التنفيذي للمهام. وأشار البيان إلى أن هذا النوع من التكامل سيؤدي دوراً محورياً في مستقبل أنظمة القتال الجوي. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. شكرا متابعة، وإلى اللقاء.

نافذة الجمهورية إلى السماء. انتقلت الخبرة التقنية المتراكمة في أواخر القرن التاسع عشر إلى عهد الجمهورية في مطلع القرن العشرين من خلال استمرارية مؤسسية وتحول أكاديمي متزامن، وقد أخرجت هذه المرحلة الانتقالية علم الفلك من كونه مجرد تخصص لتحديد الأوقات وجعلته يحتل موقعاً استراتيجياً في سياسات الدولة الحديثة المتعلقة بالتعليم والعلوم. يمثل المرصد الذي وضعته أسسه في قنديل عام 1911 المركز المادي الأكثر وضوحاً لهذا التحول، ويعد فاتن جوكمان آخر مدير للمرصد الإمبراطوري الشخصية الأكثر محورية في هذا المجال، إذ جمع بين علم الفلك الكلاسيكي والرياضيات الحديثة، ودرس الفلك في دار الفنون، وكرس حياته لمنح علم الفلك في تركيا هوية أكاديمية راسخة. وقد نجح جوكمان في الحفاظ على البنية التقنية للمؤسسة رغم الظروف العسكرية والبيروقراطية الصعبة التي سادت خلال سنوات احتلال اسطنبول، وكان لمقاومته الإدارية والقانونية لمحاولات قوات الاحتلال البريطانية الاستيلاء على مبنى المرصد ومصادرة العدسات الدقيقة ذات الأهمية الاستراتيجية، كان له دور أساسي في الحفاظ على الاستقلال العلمي للمؤسسة. ومع إعلان الجمهورية عام 1923 اكتسب مرصد قانديلي هوية وطنية وأصبح المرجعية الرسمية للدولة في شؤون الوقت والتقويم. ومع دخول قانون تقسيم اليوم إلى 24 ساعة حيز التنفيذ في عام 1925 تحقق توحيد التوقيت في أنحاء البلاد، وأصبح المرصد المرجع التقني الأساسي والمشرف على هذا التوحيد. ولم تقتصر مهام المؤسسة خلال هذه المرحلة على مراقبة السماء فحسب، بل تحولت إلى مركز متعدد الاختصاصات للأبحاث الجيوفيزيائية والفلكية من خلال تسجيل البيانات الزلزالية بأجهزة دقيقة وجمع المعلومات المناخية بصورة منتظمة وإجراء قياسات المجال المغناطيسي للأرض. تحت قيادة فاتن جوكمان اكتسب المرصد هوية مؤسسة تحدد توقيت الأناضول وتقويمه وفق معايير علمية وتمثل الذاكرة التقنية للدولة. أما القفزة الأكاديمية الحقيقية في عهد الجمهورية فقد تحققت مع إصلاح الجامعات عام 1933، فقد أسهم العلماء الأجانب الذين قدموا إلى تركيا بسبب الضغوط

0: السياسية المتزايدة في أوروبا ونظام الحكم النازي أسهموا في تأسيس كراسي حديثة لعلم الفلك والفيزياء الفلكية ضمن كلية العلوم بجامعة إسطنبول، وكان على رأس هؤلاء العالم الفيزيائي الفلكي الشهير إيرفين فينلاي فروندليتش، الذي أسس مرصد جامعة إسطنبول عام 1934 وأطلق بذلك عمليات الرصد المنتظمة وفق المعايير الدولية داخل الجامعة. خلال هذه المرحلة انفصل تعليم الفلك بصورة كاملة عن الأساليب التقليدية والوصفية، وأصبح قائما على أسس للفيزياء الحديثة والرياضيات المتقدمة والتحليل الطيفي. ولم يكتفي فروندليتش وفريقه بتزويد الطلاب بالمعرفة النظرية، بل أدخلهم أيضا في صلب أكبر النقاشات العلمية في عصرهم. ومن أبرز الأمثلة على ذلك بعثة كسوف الشمس في سومطرة عام 1936. كانت الجمهورية لا تزال في سنواتها الأولى، وكانت الإمكانات الاقتصادية محدودة، ومع ذلك أرسلت تركيا فريقا علميا إلى أقصى بقاع العالم من أجل العلم، وكان الهدف واضحا: الوصول إلى الخط المركزي للكسوف الكلي للشمس. وبعد رحلة طويلة وشاقة وصل الوفد إلى جزيرة سومطرة في إندونيسيا، وكان بحوزتهم أدق أجهزة الرصد المتاحة آنذاك، تلسكوبات متنقلة وأجهزة لقياس الزمن ومعدات للتصوير، وقد جهزت جميعها من أجل لحظة واحدة فقط، لأن الكسوف الكلي لا يستمر سوى بضع دقائق. ولم تهدر تلك الدقائق القليلة، فقد خصصت القياسات التي أجريت خلالها لفهم بنية الشمس وللبحث عن إجابات للأسئلة المتعلقة بسلوك الضوء. ولذلك لم تكن المهمة مجرد عملية رصد، بل كانت عملية قياس أيضا. ففي الوقت الذي كانت فيه دولة فتية تبني مؤسساتها، شاركت ميدانيا في واحدة من أكثر النقاشات العلمية تقدما في العالم. وهنا تكمن الأهمية الحقيقية لهذه البعثة، فلأول مرة لم تعد تركيا مجرد طرف ينظر إلى السماء من بعيد، بل أصبحت طرفا ينتج البيانات العلمية عنها، وقد فعلت ذلك وهي لا تزال في بداية الطريق. ابتداء من خمسينيات القرن العشرين بدأت الدراسات الفلكية تتجاوز حدود إسطنبول لتنتشر في جامعات مدن مثل أنقرة وإزمير وأرزروم، وكان في صلب هذا التوسع الجيل الأول من العلماء الذي أعدتهم الجمهورية، ويبرز من بينهم هؤلاء اسم واحد على وجه الخصوص: نزهت جوكتون. فبعد أن تلقت تعليمها في تركيا أكملت دراستها العلمية في الخارج وتعلمت علم الفلك الحديث من منابعها، غير أن ما جعلها شخصية استثنائية لم يكن هذا الرصيد العلمي وحده، فعند عودتها إلى تركيا لم تكتفي بشرح علم الفلك، بل شاركت في بنائه وتأسيسه أيضا. فالكراسي الجامعية التي أنشئت والطلاب الذي جرى إعدادهم واللغة الأكاديمية التي تشكلت كان لها إسهام مباشر في جميعها. وهناك حقيقة تجعل هذه القصة أكثر تأثيرا، ففي الوقت الذي لم تكن فيه النساء قد أصبحن مرئيات بعد أن في الأوساط العلمية في كثير من أنحاء العالم، كانت عالمة فلك تركية تشارك في الفريق المؤسس لأحد الحقول العلمية. ولهذا السبب فأن نزهت جوكتون ليست مجرد اسم، بل هي نقطة تحول وعتبة غير مرئية لكنها حاسمة في تحول علم الفلك إلى فرع علمي دائم في تركيا. ومع تأسيس المجلس التركي للبحوث العلمية والتكنولوجية توبيتاك عام 1963، وجدت جميع هذه الجهود الفردية أرضية مؤسسية مستقرة، وأصبح الدعم الحكومي للعلوم الأساسية أكثر انتظاما، كما بات من الممكن توفير تمويل مستمر للمشاريع الفلكية ووضع خطط طويلة الأمد لها. خلال هذه المرحلة لم يعد علم الفلك مجرد مجال للفضول الأكاديمي، بل أصبح جزءا من منظومة علمية أوسع من خلالها للارتباط المباشر بتقنيات الطيران والدراسات الأولى للأقمار الصناعية وفيزياء الغلاف الجوي. لقد تحولت الاستمرارية المؤسسية التي وفرتها تلك العدسات البصرية الأولى والتي جرى الحفاظ عليها في كانديلي تحت ظلال الاحتلال مع نهاية ثمانينيات القرن العشرين إلى مرحلة أصبحت فيها تركيا تناقش أنظمتها البصرية الخاصة وتنضج فيها فكرة إنشاء المرصد الوطني في بكرلتبي بمدينة أنطاليا التي تعد إحدى الأفضل نقاط الرصد في العالم. وتحولت الأسس المؤسسية والأكاديمية التي وضعت في عشرينيات القرن الماضي بحلول تسعينيات القرن العشرين إلى بنية أكاديمية ضخمة وخبرة تقنية متراكمة أعدت تركيا لتقنيات عصر الفضاء ولمراصد الرصد الحديثة وفي نهاية المطاف للمهام الفضائية المأهولة.
1: نجوم الأناضول، حكايات فلكية.

مناطق الصراعات في إفريقيا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا. أدت الحرب التي اندلعت في 15 أبريل نيسان 2023 والتي تستمر في السودان إلى زعزعة استقرار البنية الأمنية والسياسية للبلاد. وبينما ركزت العديد من المبادرات الدبلوماسية على وقف إطلاق النار والمساعدات الإنسانية، اتخذت مشاورات عالية الأطراف الخمسة التي أقدت في أديس أبابا العاصمة الإثيوبية في الفترة من 3 إلى 5 يونيو حزيران 2026 طابعاً مختلفاً. فقد كان الهدف الرئيسي لهذه المحادثات التي نظمتها عالية الأطراف الخمسة والتي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، هو وضع أسس عملية سياسية مدنية ترسخ النظام السياسي المستقبلي في السودان. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديفيجي أولو، منسق الدراسات الأفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. إن أهم نتائج محادثات أديس أبابا هو تمكن شريحة كبيرة من الفاعلين السياسيين والمدنيين السودانيين من التواصل إلى توافق في الآراء حول رؤية سياسية مشتركة. وينص النص المشترك المدعوم من تحالف الصمود والكتلة الديمقراطية وحزب الأمة الوطنية وحزب المؤتمر الشعبي ومنظمات المجتمع المدني المختلفة على بدء عملية سياسية بقيادة السودان وتشكيل لجنة تحضيرية لإدارة هذه العملية. وفي هذا السياق ينبغي النظر إلى عملية أديس أبابا لا كحل نهائي لإنهاء الحرب، بل كمحاولة لإرساء إطار مؤسسي للمفاوضات المستقبلية. ومع ذلك كشفت المحادثات أيضا عن مدى التجرذم السياسي في السودان. فقبل بدء الاجتماعات نشبت خلافات حادة حول الجهات الفاعلة التي ستشارك في العملية. وانتقدت بعض الجماعات أسلوب الدعوة، بينما قررت جماعات أخرى المقاطعة. وأصبح إشراك تحالف السودان التأسيسي الذي يعتقد أن له صلة وثيقة بقوات الدعم السري أحد أكثر جوانب العملية إثارة للجدل. وتمحور الانقسام داخل الكتلة الديمقراطية حول هذه المسألة. فقد اعتبرت إحدى الجماعات وجود تحالف السودان التأسيسي عنصرا يقوت شرعية العملية. فبينما جادلت جماعة أخرى بأن عملية سياسية شاملة لا يمكن تحقيقها إلا بتمثيل مختلف التوجهات على المنصة نفسها. وفي الواقع لا تتم

قبل التطرق إلى نموذج الحكم أو عملية الانتقال أو الترتيبات الدستورية. ولا يوجد فهم مشترك لدور عناصر النظام السابق أو الحركات الإسلامية أو الهياكل السياسية المرتبطة بقوات الدعم السريع أو مختلف الحركات المسلحة في العملية السياسية المستقبلية. بل إن رفض حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور التوقيع على وثيقة الرؤية المشتركة تعد من أوضح مؤشرات هذا الخلاف. ويثر هذا الوضع أن عملية أديس أبابا قد تحولت أيضا إلى صراع على الشرعية. فبينما ركزت العديد من المبادرات الدبلوماسية منذ بداية الحرب في السودان على جمع الأطراف على طاولة المفاوضات، أثارت محادثات أديس أبابا تساؤلا حول الجهات الفاعلة التي ستشكل النظام السياسي المستقبلي. لذا فإن النقاشات هنا لا تقتصر على مسألة التمثيل فحسب، بل ترتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة البنية السياسية التي ستظهر بعد الحرب. وتعكس البيانات الصادرة عن عالية الأطراف الخمسة والبيان المشترك الصادر في 8 يونيو حزيران عن الولايات المتحدة والدول الأوروبية والمنظمات الدولية هذا النهج أيضا. وتؤكد هذه النصوص على استحالة الحل العسكري وأن مستقبل السودان يجب أن يساغ من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية، كما تدعو إلى دعم عملية حوار سياسي تهدف إلى إنجازها في غضون 6 أشهر. ويشير هذا إلى أن الجهات الفاعلة الدولية بدأت تركز على إيساء نظام السياسي مع بعد الحرب بدلا من التركيز على البعد العسكري للحرب. ومع ذلك تكمن المشكلة الأبرز التي تواجه عملية أديس أبابا في الفجوة بين المفاوضات السياسية والواقع العسكري على الأرض. فعدد كبير من الفاعلين السياسيين المشاركين في المحادثات لا يملكون نفوذا مباشرا على عمليات صنع القرار في منطقة النزاع. ومع استمرار الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، فإن جدوى أي خارطة طريق يضعها الفاعلون السياسيون ستعتمد على حد كبير على موقف الأطراف العسكرية. لذا سيتضح الأثر الحقيقي للاتفاق الذي تم التواصل إليه في أديس أبابا من خلال مدى قبول الأطراف المتحاربة له. وفي الختام ينبغي النظر إلى محادثات أديس أبابا كمحاولة لرسم أسس النظام السياسي المزمع يسعه بعد الحرب. وتكمن أهمية هذه العملية في أنها أتاحت ولأول مرة لشرائح سياسية واسعة تبادل الآراء حول إطار عمل مشترك. ومع ذلك ونظرا للخلافات العميقة حول قضايا التمثيل والشرعية والمشاركة، يبقى من غير المؤكد ما إذا كان التوافق الذي تم التواصل إليه في أديس أبابا سيتحول إلى تحول سياسي دائم. وسيكون تشكل اللجنة التحضيرية والمحادثات الجديدة المزمع عقدها في يوليو تموز الاختبار الأهم لتحديد إمكانية إدفاع الطابع المؤسسي على هذه العملية. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان دويجي أولو منسق الدراسات الإفريقية والشمالية والشرقية في مركز الدراسات الشرق الأوسط أورسام. آملين اللقاء في الحلقة القادمة. مناطق الصراعات في إفريقيا.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 27 من حزيران يونيو عام 2026 المصادف يوم السبت. ساعتنا في أنقرة تشير 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعين الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 12 وحتى 1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الأفاضل، أنا المذيعة جوان شيدا موضو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشط الأخبار، ومن البرامج نجوم الأناضول، حكايات فلكية، ومناطق الصراعات في أفريقيا.

مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا نحييكم طيب تحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. وزير الخارجية فيدان يوصف توقيع مذكرة التفاهم التي ضمنت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران بأنها مهمة. تركيا تعفي الأجانب الخاضعين للحماية المؤقتة من إذن العمل. التلفزيون الإيراني الرسمي يقول رصيف الميناء في مدينة سيرك يتعرض لهجوم عدائي، ووكالة الأنباء اللبنانية الرسمية تنشر نص وثيقة الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه مساء الجمعة بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة. وليكم الأنباء بالتفصيل. وصف وزير الخارجية هاكان فيدان توقيع مذكرة التفاهم التي ضمنت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران بأنها مهمة، معتبرا توسيعها لتشمل لبنان تطورا إيجابيا. جاء ذلك في تصريحات للوزير التركي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب لقائه بوزير خارجية كندا أنيتا آناند في العاصمة أوتاوا. وقال فيدان: شعرنا بارتياح كبير لتوقيع مذكرة التفاهم التي ضمنت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، كما نعتبر توسيعه ليشمل لبنان تطورا إيجابيا، ونأمل أن تواصل الأطراف نهجها البناء وأن تتوصل في أقرب وقت إلى توافق بشأن القضايا المتبقية. وشدد على أن ضمان استمرار حرية الملاحة والعبور دون انقطاع عبر مضيق هرمز بشكل دائم أصبح أمرا بالغ الأهمية في المرحلة الحالية، مجددا تأكيده على استعداد تركيا للمساهمة في دعم مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف فيدان: في هذه العملية يجب عدم السماح لإسرائيل بتخريب المفاوضات، وعلى الرأي العام العالمي أن يكون شديد الانتباه حيال هذا الأمر، كما يتعنى على جميع الأطراف أن تتصرف بحذر وحكمة. وأشار فيدان إلى وجود علاقات ديناميكية بين البلدين، بين إيران وتركيا قائلا بين كندا وتركيا قائلا: بين تركيا وكندا مجالات تعاون ذات إمكانات كبيرة لم تستغل لسنوات طويلة، موضحا أن البلدين يناقشان كيفية تطوير إمكاناتهما بشكل أكبر عبر التعاون. وشدد فيدان أيضا على أن التطورات العالمية تفرض تعاونا أوثق بين تركيا وكندا، مؤكدا عزم البلدين على رفع العلاقات الثنائية إلى مستوى استراتيجي. وكشف فيدان أن تركيا ستستضيف في الأيام القادمة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى جانب آندن ووزير الدفاع الكندي في قمة الناتو التي ستعقد بالعاصمة أنقرة. وفي هذا الإطار أعلن فيدان بدء المباحثات الأولية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وكندا، مشيرا إلى أنهم يدرسون أيضا فرص التعاون في مجال الطاقة من منظور استراتيجي. وذكر فيدان أنه زار مع أندد منشأة دارلينغتون النووية إلى جانب مفاعل دارلينغتون الصغير المعياري الذي بدأ بناؤه حديثا في تورنتو، مضيفا أنهم شاهدوا قدرات كندا في إنتاج الطاقة النووية. ولفت الانتباه أيضا إلى أن تركيا تسعى إلى تطوير الطاقة النووية ولديها اتصالات مكثفة مع شركاء دوليين لبناء محطات نووية. ووصف فيدان زيارته لكندا بأنها كانت عملية وذات فائدة نظرا لزيارته لمنشأة دارلينغتون، مشيرا إلى أنهم بحثوا إمكانية استفادة تركيا من التكنولوجيا الكندية في مجال الطاقة النووية. كما لفت فيدان الانتباه إلى وجود إمكانات كبيرة للتعاون في مجالات المعادن الحرجة والغاز الطبيعي المسال والصناعة الدفاعية، مؤكدا وجود العديد من المشاريع قيد العمل بين البلدين وأنهما يمتلكان الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذها. وأوضح فيدان أيضا أن تقارب وجهات النظر بين تركيا وكندا في القضايا الدولية والإقليمية يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية، مضيفا: أحرزنا تقدما مهما في استراتيجية الطاقة النووية التي بدأ تنفيذها قبل سنوات وتستمر حاليا

0: أعمال البحث والدراسة لإنشاء المحطتين النوويتين الثانية والثالثة. ومن هذا المنطلق فإن التفاهم الذي طورناه مع كندا في هذا المجال بالغ الأهمية. وتابع: من بين الأمور التي لفتت انتباهنا هناك أن مفاعل الماء الثقيل يعمل دون الحاجة إلى اليورانيوم المخصب، وقد وضع تصميمه ومفهومه في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، لكنه يمثل تقنية تعمل منذ سنوات طويلة دون مشاكل مع تطبيقه على معايير السلامة، مشددا على أن أهمية هذه التقنية تنبع من كونها تكنولوجيا كندية فريدة. وأضاف وزير الخارجية أن ما أثار اهتمامهم أيضا هو انتشار استخدام هذه التكنولوجيا خارج كندا في كل من رومانيا والصين والأرجنتين، موضحا أن وزارة الطاقة التركية تتابع هذا الملف باهتمام كبير وتجري بشأنه مباحثات متواصلة. وأكد فيضان أيضا أن هناك أرضية قوية لتعاون جاد بين تركيا وكندا في هذا المجال، مشيرا إلى أن استخدام مصادر الطاقة الخضراء البديلة في تركيا شهد تقدما كبيرا، إلا أنه لا يزال غير قادر على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في القطاع الصناعي بالسرعة والتكلفة المطلوبين. وفي الشأن الفلسطيني، لفت وزير الخارجية التركي الانتباه إلى أن قطاع غزة لا يزال يمر بمرحلة شديدة الحساسية والهشاشة، مضيفا: لا نصرف انتباهنا عن غزة، فعلى الرغم من جميع جهود المجتمع الدولي لا تفي إسرائيل بالتزاماتها، كما أن منع حكومة بنيامين نتنياهو دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة يزيد من خطورة الوضع، ونحن نتابع هذا الأمر لحظة بلحظة. وأضاف فيدان أن إسرائيل تواصل توسيع وجودها العسكري خلافا لبنود وقف إطلاق النار وتمارس مزيدا من التضييق على حياة المدنيين، وأشار إلى تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، معتبرا ذلك تقويضا خطيرا لتأسيس السلام الدائم. وأوضح وزير الخارجية أن المباحثات التي أجراها مع نظيرته الكندية أكدت مجددا موقف البلدين الداعي إلى تسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين بصورة عادلة ودائمة، وأكد أن تركيا ستواصل التعاون مع الأطراف المسؤولة في المجتمع الدولي لتحقيق هذا الهدف. وملف آخر، قال فيدان أن الحرب الروسية الأوكرانية تمثل مسألة أخرى تهدد الأمن والاستقرار العالميين، مشيرا إلى أنه ناقش هذا الملف أيضا مع نظيرته الكندية. وأضاف فيدان أن تركيا ترغب في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية في أقرب وقت ممكن عبر الحوار وعلى أساس القانون الدولي.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أعلن وزير الداخلية مصطفى تشبشي إعفاء الأجانب المشمولين بالحماية المؤقتة من الحصول على تصريح عمل. جاء ذلك خلال اجتماع تشاور وتقييم بشأن الهجرة الذي عقد أمس الجمعة في مديرية إدارة الكوارث والطوارئ آفات في إسطنبول، وفقا لبيان صادر عن الوزارة. وأوضح تشيفشي أن النهج الذي وضعته تركيا لإدارة ملف الهجرة بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان يقوم على تحقيق التوازن بين الأمن والإنسانية وبين القانون والرحمة، مشيرا إلى أن الحكومة تنظر إلى إدارة الهجرة من منظور شامل يشمل أمن الحدود والحماية الدولية ومكافحة الهجرة غير النظامية وتشجيع العودة الطوعية وغيرها من المجالات. وأكد أن السلطات في الوقت الذي تواصل فيه مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب البشر تعمل أيضا على تسهيل الإجراءات الخاصة بالعمالة المؤهلة والمستثمرين والطلاب الدوليين والعلماء. وفي حديث عن السوريين في تركيا، قال الوزير أن الحكومة تجري تقييما شاملا لعمليات العودة الطوعية لمستقبل نظام الحماية المؤقتة وآليات الهجرة النظامية، مضيفا: نولي أهمية لتوظيف السوريين بصورة نظامية، شأنهم شأن جميع الأجانب في بلادنا، وقررنا إعفاء الأجانب المشمولين بالحماية المؤقتة من تصريح العمل آخذين بالاعتبار حاجة سوق العمل التي يلبيها السوريون. وذكر أن عدد السوريين الذين عادوا طوعا منذ عام 2016 تجاوز 1,434,000 شخص، بينما يبلغ عدد السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة في تركيا 2,259,000. أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي تعرض الرصيف في الميناء في مدينة سيريك لهجوم عدائي، ونقل التلفزيون عن

مصادر عسكرية قولها أن القوات المسلحة الإيرانية أطلقت طلقات تحذيرية باتجاه بعض السفن التي حاولت عبور مضيق هرمز بشكل غير قانوني. وأوضحت المصادر أن هذه الطلقات جرى إطلاقها من مدينة سيريك. في المقابل ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنها شنت غارات جوية على إيران ردا على هجوم استهدف سفينة تجارية يوم الخميس في مضيق هرمز. ومن جهة أخرى أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مواقع يتمركز فيها الجيش الأمريكي في المنطقة، وذلك ردا على ضربة نفذتها واشنطن طالت موقعا جنوبي البلاد. وأضاف البيان الصادر عن الحرس الثوري الإيراني أن الرد نفذته قوات بحرية، وذلك ردا على الغارة الأمريكية على مدينة سيرك الإيرانية، موضحا أن الهجوم الأمريكي جاء بذريعة التدخل الإيراني ضد سفينة كانت تسير في مسار غير مصرح به في مضيق هرمز، واصفا الغارة الأمريكية بأنها تندرج ضمن خروقات للاتفاقات القائمة على غرار انتهاك إسرائيل لاتفاقيات وقف إطلاق النار في لبنان. كما اتهم البيان الولايات المتحدة بمحاولة إثارة أطراف مختلفة في المنطقة بهدف الإخلال بالبند الخامس من مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، والذي ينص على إدارة إيران للملاحة البحرية في مضيق هرمز، مؤكدا أنه تم الرد اللازم على الهجوم الأمريكي وأنه سيستمر في حال تكرار أي اعتداء، محذرا من أن أي هجوم جديد سيقابل برد أوسع. ولم يذكر البيان تفاصيل حول طبيعة ومواقع النقاط الأمريكية التي تم استهدافها. نشرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية نص وثيقة الاتفاقية الإطارية الذي تم توقيعه مساء الجمعة بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة. وتضمنت الوثيقة التي نقلتها الوكالة اللبنانية عن موقع أكسيوس الأمريكي إعلان لبنان وإسرائيل عزمهما على إنهاء النزاع بينهما بصورة نهائية ومعالجة أسبابه الكامنة وإنهاء حالة حرب قائمة بينهما رسمياً. وجاء في الإطار المكون من 14 بنداً أن القوات المسلحة اللبنانية ستتولى تدريجياً المسؤولية الأمنية الكاملة والفعالة في مناطق تجريبية ينسحب منها الجيش الإسرائيلي بالجنوب اللبناني. وذكر أن القوات الإسرائيلية واللبنانية اتفقتا على منطقتين تجريبيتين أوليتين على أن يتم الاتفاق على أي مناطق تجريبية لاحقة بالتوافق بين الطرفين. ونص أيضا على أن حكومتي إسرائيل ولبنان تلتزمان بمسار متبادل ومتدرج وفق تسلسل واضح وشروط محددة تتولى بموجبه القوات المسلحة اللبنانية بسط سلطة الدولة الفعلية على كامل الأراضي اللبنانية بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وتفكيك بنيتها التحتية، بما يتيح لقوات الجيش الإسرائيلي إعادة انتشارها تدريجيا إلى خارج الأراضي اللبنانية. تغادر يوم الجمعة طائرتان نقلا فرق بحث وإنقاذ وإغاثة تركية من مطار أتاتورك بإسطنبول متجهين إلى فنزويلا للمساعدة إثر كارثة الزلزال المزدوج. وأفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد بأنها بدأت استعداداتها عقب ورود معلومات عن وقوع زلزال مزدوج في فنزويلا بالتنسيق مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارتا الخارجية والدفاع والصحة والمديرية العامة للشؤون الأمنية التابعة للرئاسة الجمهورية. وأضافت أنه في ضوء المشاورات التي وجهت مع رئاسة الأركان العامة تقرر إرسال فريق تابع لآفاد يضم 38 فردا للبحث والإنقاذ والإغاثة إلى جانب طاقم من وزارة الصحة يضم 5 أفراد من فريق الإنقاذ الطبي الوطني وفريق من الهلال الأحمر التركي يضم فردين للمساعدات الإنسانية وكلبي بحث وإنقاذ وثلاث مركبات مجهزة للبحث والإنقاذ، وذلك على متن طائرة نقل عسكرية من طراز A400M. وأشارت إلى أن وزارة الدفاع قررت إرسال فريق المكون من 22 فردا من لواء المساعدات الإنسانية مع تجهيزاته على متن طائرة عسكرية أخرى. ولفتت الانتباه إلى أن الطائرتين ستقلعان يوم الجمعة في الساعة 11:15 من مطار أتاتورك بإسطنبول. تعزز شركات الصناعات الدفاعية والطيران التركية مكانتها في القطاع الصناعي ليس فقط من خلال حجمها الاقتصادي المتنامي، بل أيضا عبر إدائها القوي في مجال التصدير. وأظهرت نتائج دراسة أعدتها غرفة صناعة إسطنبول بشأن أكبر

سمات مؤسسة صناعية في تركيا لعام 2025 إن الشركات الرائدة في قطاع الدفاع والطيران حققت مراتب متقدمة بفضل أدائها التصديري. وبينت الدراسة أن

صوونما على نحو نصف الرقم بصادرات بلغت 2,916,425,000 دولار لتتصدر القطاع، كما جاءت في المرتبة الخامسة على مستوى إجمالي الصادرات ضمن تصنيف أكبر 500 مؤسسة صناعية في تركيا. وحل شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية توساش في المرتبة 14 ضمن قائمة إجمالي المصدرين بصادرات بلغت 1,033,000,000 دولار، فيما جاء شركة أوتوكار المتخصصة في تصنيع المركبات البرية التجارية والعسكرية في المرتبة 17 بصادرات بلغت 891.5 مليون دولار، تلتها شركة روكيتسان المتخصصة بصناعات الصواريخ في المرتبة 22 بصادرات بلغت 733.5 مليون دولار، وسجلت شركة أسيلسان الرائدة في الصناعات الدفاعية التركية صادرات بلغت 492 مليون دولار لتحل في المرتبة 29 لتدخل بذلك 5 شركات دفاعية ضمن قائمة أفضل 30 شركة تصدير في تركيا. وكانت شركة مصافي النفط توبراش حافظت على مركزها الأول كأكبر مؤسسة صناعية في تركيا بالعام الماضي بإجمالي مبيعات بلغ حوالي 17.9 مليار دولار. والنبأ الأخير في النشرة، أجرت شركتا بايكار التركية وليوناردو الإيطالية الرائدتين في مجال الصناعات الدفاعية أول اختبار طيران مشترك يجمع بين طائرات مأهولة وغير مأهولة. وأوضح بيان مشترك صادر عن الشركتين أن الاختبار جرى ضمن برنامج كي سوارم في مركز بايكار للطيران والاختبار بقضاء تشورلو غربي تركيا. وأضاف البيان أن الاختبار يهدف إلى تطوير قدرات العمل المشترك بين الطائرات المأهولة والمسيرات. وشاركت في الاختبار طائرة التدريب والهجوم الخفيف M346 وطائرة التدريب المتقدم T346E التابعة لشركة ليوناردو، إلى جانب الطائرات القتالية المسيرة التركية بايراكتار كزلالما. وخلال الاختبار نفذت كزلالما عمليات الإقلاع والتحرك الأرضي بشكل ذاتي، ثم انضمت إلى تشكيل جوي مع طائرة M346 حيث جرى تنفيذ مناورات متعددة شملت تبديل المواقع والانفصال وإعادة الالتحام بنجاح، وذلك بتوجيهات صادرة من الطيارين. ويهدف برنامج كي سوارم إلى تطوير قدرات العمل المشترك بين الطائرات المأهولة والمسيرة في المهام القتالية، بما يمهد لإجراء اختبارات أكثر تعقيداً تشمل سيناريوهات تشغيلية متقدمة. وأكدت الشركات أن التطور في تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة التعاون بين المنصات من شأنه تقليل عبء الطيارين ورفع كفاءة التنفيذي للمهام. وأشار البيان إلى أن هذا النوع من التكامل سيؤدي دوراً محورياً في مستقبل أنظمة القتال الجوي. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. شكرا متابعة وإلى اللقاء.

0: نافذة الجمهورية إلى السماء. انتقلت الخبرة التقنية المتراكمة في أواخر القرن التاسع عشر إلى عهد الجمهورية في مطلع القرن العشرين من خلال استمرارية مؤسسية وتحول أكاديمي متزامن. وقد أخرجت هذه المرحلة الانتقالية علم الفلك من كونه مجرد تخصص لتحديد الأوقات وجعلته يحتل موقعا استراتيجيا في سياسات الدولة الحديثة المتعلقة بالتعليم والعلوم. يمثل المرصد الذي وضعته أسسه في قنديل عام 1911 المركز المادي الأكثر وضوحاً لهذا التحول، ويعد فاتن جوكمان آخر مدير للمرصد الإمبراطوري الشخصية الأكثر محورية في هذا المجال، إذ جمع بين علم الفلك الكلاسيكي والرياضيات الحديثة، ودرس الفلك في دار الفنون، وكرس حياته لمنح علم الفلك في تركيا هوية أكاديمية راسخة. وقد نجح جوكمان في الحفاظ على البنية التقنية للمؤسسة رغم الظروف العسكرية والبيروقراطية الصعبة التي سادت خلال سنوات احتلال اسطنبول، وكان لمقاومته الإدارية والقانونية لمحاولات قوات الاحتلال البريطانية الاستيلاء على مبنى المرصد ومصادرة العدسات الدقيقة ذات الأهمية الاستراتيجية، كان له دور أساسي في الحفاظ على الاستقلال العلمي للمؤسسة. ومع إعلان الجمهورية عام 1923 اكتسب مرصد قانديلي هوية وطنية وأصبح المرجعية الرسمية للدولة في شؤون الوقت والتقويم. ومع دخول قانون تقسيم اليوم إلى 24 ساعة حيز التنفيذ في عام 1925 تحقق توحيد التوقيت في أنحاء البلاد، وأصبح المرصد المرجع التقني الأساسي والمشرف على هذا التوحيد. ولم تقتصر مهام المؤسسة خلال هذه المرحلة على مراقبة السماء فحسب، بل تحولت إلى مركز متعدد الاختصاصات للأبحاث الجيوفيزيائية والفلكية من خلال تسجيل البيانات الزلزالية بأجهزة دقيقة وجمع المعلومات المناخية بصورة منتظمة وإجراء قياسات المجال المغناطيسي للأرض. تحت قيادة فاتن جوكمان اكتسب المرصد هوية مؤسسة تحدد توقيت الأناضول وتقويمه وفق معايير علمية وتمثل الذاكرة التقنية للدولة. أما القفزة الأكاديمية الحقيقية في عهد الجمهورية فقد تحققت مع إصلاح الجامعات عام 1933، فقد أسهم العلماء الأجانب الذين قدموا إلى تركيا بسبب الضغوط السياسية المتزايدة في أوروبا ونظام الحكم النازي، أسهموا في تأسيس كراسي حديثة لعلم الفلك والفيزياء الفلكية ضمن كلية العلوم بجامعة اسطنبول. وكان على رأس هؤلاء العالم الفيزيائي الفلكي الشهير إيرفين فينلاي ثروندليتش، الذي أسس مرصد جامعة اسطنبول عام 1934 وأطلق بذلك عمليات الرصد المنتظمة وفق المعايير الدولية داخل الجامعة. خلال هذه المرحلة انفصل تعليم الفلك بصورة كاملة عن الأساليب التقليدية والوصفية، وأصبح قائما على أسس للفيزياء الحديثة والرياضيات المتقدمة والتحليل الطيفي. ولم يكتفي فريندليتش وفريقه بتزويد الطلاب بالمعرفة النظرية، بل أدخلهم أيضا في صلب أكبر النقاشات العلمية في عصرهم. ومن أبرز الأمثلة على ذلك بعثة كسوف الشمس في سومطرة عام 1936. كانت الجمهورية لا تزال في سنواتها الأولى وكانت الإمكانات الاقتصادية محدودة، ومع ذلك أرسلت تركيا فريقا علميا إلى أقصى بقاع العالم من أجل العلم، وكان الهدف واضحا الوصول إلى الخط المركزي للكسوف الكلي للشمس. وبعد رحلة طويلة وشاقة وصل الوفد إلى جزيرة سومطرة في إندونيسيا، وكان بحوزتهم أدق أجهزة الرصد المتاحة آنذاك، تلسكوبات متنقلة وأجهزة لقياس الزمن ومعدات للتصوير. وقد جهزت جميعها من أجل لحظة واحدة فقط، لأن الكسوف الكلي لا يستمر سوى بضع دقائق، ولم تهدر تلك الدقائق القليلة، فقد خصصت القياسات التي أجريت خلالها لفهم بنية الشمس وللبحث عن إجابات للأسئلة المتعلقة بسلوك الضوء. ولذلك لم تكن المهمة مجرد عملية رصد، بل كانت عملية قياس أيضا. ففي الوقت الذي كانت فيه دولة فتية تبني مؤسساتها، شاركت ميدانيا في واحدة من أكثر النقاشات العلمية تقدما في العالم. وهنا تكمن الأهمية الحقيقية لهذه البعثة، فلأول مرة لم تعد تركيا مجرد طرف ينظر إلى السماء من بعيد، بل أصبحت طرفا ينتج البيانات العلمية عنها، وقد فعلت ذلك وهي لا تزال في بداية الطريق. ابتداء من خمسينيات القرن العشرين بدأت الدراسات الفلكية تتجاوز حدود اسطنبول لتنتشر في جامعات مدن مثل أنقرة وإزمير وأرزروم، وكان في صلب هذا التوسع الجيل الأول من العلماء الذي أعدتهم الجمهورية، ويبرز من بينهم هؤلاء اسم واحد على وجه الخصوص، نزهت جوكتون. فبعد أن تلقت تعليمها في تركيا أكملت دراستها العلمية في الخارج وتعلمت علم الفلك الحديث من منابعها، غير أن ما جعلها شخصية استثنائية لم يكن هذا الرصيد العلمي وحده، فعند عودتها إلى تركيا لم تكتفي بشرح علم الفلك بل شاركت في بنائه وتأسيسه أيضا. فالكراسي الجامعية التي أنشئت والطلاب الذي جرى إعدادهم واللغة الأكاديمية التي تشكلت كان لها إسهام مباشر في جميعها. وهناك حقيقة تجعل هذه القصة أكثر تأثيرا، ففي الوقت الذي لم تكن فيه النساء قد أصبحن مرئيات بعد أن في الأوساط العلمية في كثير من أنحاء العالم، كانت عالمة فلك تركية تشارك في الفريق المؤسس لأحد الحقول العلمية. ولهذا السبب فأن نزهت جوكتوان ليست مجرد اسم بل هي نقطة تحول وعتبة غير مرئية لكنها حاسمة في تحول علم الفلك إلى فرع علمي دائم في تركيا. ومع تأسيس المجلس التركي للبحوث العلمية والتكنولوجية توبيتاك عام 1963، وجدت جميع هذه الجهود الفردية أرضية مؤسسية مستقرة، وأصبح الدعم الحكومي للعلوم الأساسية أكثر انتظاما، كما بات من الممكن توفير تمويل مستمر للمشاريع الفلكية ووضع خطط طويلة الأمد لها. خلال هذه المرحلة لم يعد علم الفلك مجرد مجال للفضول الأكاديمي، بل أصبح جزءاً من منظومة علمية أوسع من خلالها للارتباط المباشر بتقنيات الطيران والدراسات الأولى للأقمار الصناعية وفيزياء الغلاف الجوي. لقد تحولت الاستمرارية المؤسسية التي وفرتها تلك العدسات البصرية الأولى والتي جرى الحفاظ عليها في كانديل تحت ظلال الاحتلال مع نهاية ثمانينيات القرن العشرين إلى مرحلة أصبحت فيها تركيا تناقش أنظمتها البصرية الخاصة وتنضج فيها فكرة إنشاء المرصد الوطني في بكرلتبي بمدينة أنطاليا التي تعد إحدى الأفضل نقاط الرصد في العالم. وتحولت الأسس المؤسسية والأكاديمية التي وضعت في عشرينيات القرن الماضي بحلول تسعينيات القرن العشرين إلى بنية أكاديمية ضخمة وخبرة تقنية متراكمة أعدت تركيا لتقنيات عصر الفضاء ولمراصد الرصد الحديثة وفي نهاية المطاف للمهام الفضائية المأهولة.
1: نجوم الأناضول، حكايات فلكية.

مناطق الصراعات في إفريقيا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا. أدت الحرب التي اندلعت في 15 أبريل نيسان 2023 والتي تستمر في السودان إلى زعزعة استقرار البنية الأمنية والسياسية للبلاد. وبينما ركزت العديد من المبادرات الدبلوماسية على وقف إطلاق النار والمساعدات الإنسانية، اتخذت مشاورات عالية الأطراف الخمسة التي أقدت في أديس أبابا العاصمة الإثيوبية في الفترة من 3 إلى 5 يونيو حزيران 2026 طابعا مختلفا. فقد كان الهدف الرئيسي لهذه المحادثات التي نظمتها عالية الأطراف الخمسة والتي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية هو وضع أسس عملية سياسية مدنية ترسخ النظام السياسي المستقبلي في السودان.

مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديفيجي اولو منسق الدراسات الافريقيه الشماليه والشرقيه في مركز دراسات الشرق الاوسط اورسام. ان اهم نتائج محادثات اديس ابابا هو تمكن شريحه كبيره من الفاعلين السياسيين والمدنيين السودانيين من التواصل الى توافق في الاراء حول رؤيه سياسيه مشتركه. وينص النص المشترك المدعوم من تحالف الصمود والكتلة الديمقراطية وحزب الأمة الوطنية وحزب المؤتمر الشعبي ومنظمات المجتمع المدني المختلفة على بدء عملية سياسية بقيادة السودان وتشكيل لجنة تحضيرية لإدارة هذه العملية. وفي هذا السياق ينبغي النظر إلى عملية أديس أبابا لا كحل نهائي لإنهاء الحرب، بل كمحاولة لإرساء إطار مؤسسي للمفاوضات المستقبلية. ومع ذلك كشفت المحادثات أيضا عن مدى التجرذم السياسي في السودان. فقبل بدء الاجتماعات نشبت خلافات حادة حول الجهات الفاعلة التي ستشارك في العملية. وانتقدت بعض الجماعات أسلوب الدعوة، بينما قررت جماعات أخرى المقاطعة. وأصبح إشراك تحالف السودان التأسيسي الذي يعتقد أن له صلة وثيقة بقوات الدعم السري أحد أكثر جوانب العملية إثارة للجدل. وتمحور الانقسام داخل الكتلة الديمقراطية حول هذه المسألة، فقد اعتبرت إحدى الجماعات وجود تحالف السودان التأسيسي عنصرا يقوت شرعية العملية، فبينما جادلت جماعة أخرى بأن عملية سياسية شاملة لا يمكن تحقيقها إلا بتمثيل مختلف التوجهات على المنصة نفسها. وفي الواقع لا تتمحور القضية الأساسية في محادثات أديس أبابا حول كيفية انتهاء الحرب، بل حول كيفية إدارة السودان بعد انتهائها. ويثر تحليل المناقشات التي دارت خلالها أن الأطراف ركزت على مسألة من سيشارك في العملية السياسية قبل التطرق إلى نموذج الحكم أو عملية الانتقال أو الترتيبات الدستورية، ولا يوجد فهم مشترك لدور عناصر النظام السابق أو الحركات الإسلامية أو الهياكل السياسية المرتبطة بقوات الدعم السريع أو مختلف الحركات المسلحة في العملية السياسية المستقبلية، بل إن رفض حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور التوقيع على وثيقة الرؤية المشتركة تعد من أوضح مؤشرات هذا الخلاف. ويثر هذا الوضع أن عملية أديس أبابا قد تحولت أيضا إلى صراع على الشرعية. فبينما ركزت العديد من المبادرات الدبلوماسية منذ بداية الحرب في السودان على جمع الأطراف على طاولة المفاوضات، أثارت محادثات أديس أبابا تساؤلا حول الجهات الفاعلة التي ستشكل النظام السياسي المستقبلي. لذا فإن النقاشات هنا لا تقتصر على مسألة التمثيل فحسب، بل ترتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة البنية السياسية التي ستظهر بعد الحرب. وتعكس البيانات الصادرة عن عالية الأطراف الخمسة والبيان المشترك الصادر في 28 حزيران عن الولايات المتحدة والدول الأوروبية والمنظمات الدولية هذا النهج أيضا. وتؤكد هذه النصوص على استحالة الحل العسكري وأن مستقبل السودان يجب أن يساغ من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية، كما تدعو إلى دعم عملية حوار سياسي تهدف إلى إنجازها في غضون 6 أشهر. ويشير هذا إلى أن الجهات الفاعلة الدولية بدأت تركز على إرساء نظام سياسي ما بعد الحرب بدلا من التركيز على البعد العسكري للحرب. ومع ذلك تكمن المشكلة الأبرز التي تواجه عملية أديس أبابا في الفجوة بين المفاوضات السياسية والواقع العسكري على الأرض. فعدد كبير من الفاعلين السياسيين المشاركين في المحادثات لا يملكون نفوذا مباشرا على عمليات صنع القرار في منطقة النزاع. ومع استمرار الصراع بين القوات

المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، فإن جدوى أي خارطة طريق يضعها الفاعلون السياسيون ستعتمد على حد كبير على موقف الأطراف العسكرية. لذا سيتضح الأثر الحقيقي للاتفاق الذي تم التواصل إليه في أديس أبابا من خلال مدى قبول الأطراف المتحاربة له. وفي الختام ينبغي النظر إلى محادثات أديس أبابا كمحاولة لرسم أسس النظام السياسي المزمع يسعه بعد الحرب. وتكمن أهمية هذه العملية في أنها أتاحت ولأول مرة لشرائح سياسية واسعة تبادل الآراء حول إطار عمل مشترك. ومع ذلك ونظرا للخلافات العميقة حول قضايا التمثيل والشرعية والمشاركة، يبقى من غير المؤكد ما إذا كان التوافق الذي تم التواصل إليه في أديس أبابا سيتحول إلى تحول سياسي دائم. وسيكون تشكل اللجنة التحضيرية والمحادثات الجديدة المزمع عقدها في يوليو تموز الاختبار الأهم لتحديد إمكانية إدفاع التابع المؤسسي على هذه العملية. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديويجي أولو، منسق الدراسات الإفريقية والشمالية والشرقية في مركز الدراسة الشرق الأوسط أورسام. آملين اللقاء في الحلقة القادمة. مناطق الصراعات في إفريقيا.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.